de Torquay. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركية هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

0: قورتلموش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلموش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيليبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالكريشنان، وبحث معه تعزيز

التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركية كان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

قورتلموش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلموش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيليبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن

0: 87 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

0: كورت المش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلموش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

اهل مين حيكون حبي وده مين اللي حيقتل قلبي مش عارفه لمين.

قلبي عمره ما هيسلم، وانا مالي كنت بتتقلب، مش ذنبي قلبي.

खुदाई नहीं, खाई नहीं है।

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

كورت المش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورتلموش في تدوينة عبر منصة

سوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركية هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

قورت المش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورت المش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال قورت المش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن

تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان: مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. رئيس وزراء سنغافورة يلتقي وزير الخارجية التركي. التقى رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة سنغافورة، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها فيدان إلى سنغافورة. وذكرت وزارة الخارجية التركية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات الإقليمية والدولية دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وكان فيدان قد التقى في وقت سابق الثلاثاء نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك بين أنقرة وسنغافورة. ويتوجه وزير الخارجية التركية هاكان فيدان غدا الأربعاء إلى إندونيسيا في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. ومن المقرر أن يبحث فيدان مع المسؤولين الإندونيسيين آليات تطوير الشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

كورت المش يبحث مع رئيس فنلندا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. بحث رئيس البرلمان التركي نعمان كورت المش الثلاثاء مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي بالعاصمة الفنلندية هلسنكي. وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين تركيا وفنلندا. وقال كورت المش في تدوينة عبر منصة إنسوسيال إنه يأمل أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وإعطاء زخم جديد لتطوير العلاقات بين البرلمانين. فيدان مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع السعودية ودول أخرى لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولا إلى دول الخليج بهدف تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع. وأوضح فيدان الثلاثاء خلال مشاركته في حوار حول السياسة الخارجية التركية في سنغافورة أن التحديات التي تواجه النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وفي ملف آخر أعلن فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من تموز المقبل، مشيرا إلى أن واشنطن ما زالت ملتزمة بعضويتها في الحلف. كما أكد دعم تركيا للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تقوض جهود التهدئة ومسار المفاوضات. قبوات تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية آفاق التعاون في مجال التدريب والتشغيل. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الثلاثاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيليبرت هونغبو آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل. وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 14 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، حيث ناقش الجانبان أولويات التعاون خلال المرحلة الحالية واتفاقيات العمل وإعداد استراتيجيات للتشغيل والتدريب المهني. كما تناول البحث تنظيم ورش عمل متخصصة لتأهيل الكوادر والعمال بما يسهم في تطوير قطاع العمل الوطني ورفع كفاءته. ويشارك في مؤتمر العمل الدولي ممثلون عن 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء شابا من قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي عقب توغل قوة عسكرية داخل القرية. وأوضح مراسل وكالة سانا السورية أن القوة المؤلفة من 10 آليات عسكرية داهمت عددا من المنازل قبل تنفيذ عملية الاعتقال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات بحق المدنيين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريق

أن يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه.

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات
ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة.

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وحضر اللقاء من الجانب التركي رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وبحث الجانبان العلاقات التركية السودانية وعددا من القضايا الإقليمية، فيما أكد أردوغان استمرار جهود تركيا لوقف إراقة الدماء في السودان. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والدفاع، وذلك خلال اجتماع ثنائي حضره رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن.

بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي روبيتن العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وهنأ أردوغان نظيره الهولندي بتوليه منصبه، مؤكدا سعي أنقرة إلى تعزيز الحوار والتعاون مع هولندا خلال المرحلة المقبلة. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن شراكة أكثر شمولا ومؤسسية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

برنيا يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تمويل مشاريع استراتيجية في سوريا. برنيا يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تمويل مشاريع استراتيجية في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الثلاثاء مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة أفتاب أحمد خطط المؤسسة التمويلية والاستثمارية في سوريا وآفاق توسيع التعاون لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. وركز الاجتماع على دراسة تمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسمنت والزراعة، إضافة إلى بحث سبل تحسين بيئة الاستثمار ودعم

الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى بحث سبل تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي. وأكد برنية أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء مركز للمعرفة والتدريب، إلى جانب تطوير القطاع المالي والمصرفي وتسريع دراسة المشاريع الاستثمارية المطروحة. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين سوريا ومؤسسة التمويل الدولية.

في دان سنطور علاقاتنا مع سنغافورة ونعزز التعاون في المنصات الدولية.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا وسنغافورة ستواصلان تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في المنصات الدولية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح فيدان في منشور على حسابه بمنصة إنسوسيا التركية أمس الثلاثاء عقب زيارته إلى سنغافورة أنه بحث مع رئيس الوزراء لورانس وونغ وعدد من المسؤولين السنغافور وعدد من المسؤولين سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والأمن والتحول الرقمي والربط اللوجستي. كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوضاع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية.

مؤتمر حوار القطاع الخاص يناقش بيومه الثاني في دمشق تحديات الاستثمار والوصول إلى الأسواق. ناقش المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 المنعقد في دمشق بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديات الاستثمار والتجارة والوصول إلى الأسواق وسبل تعزيز النشاط الإنتاجي. وركزت الجلسات التي عقدت أمس الثلاثاء على قضايا سلاسل القيمة والتوريد والقيود الجمركية والحدودية وتمويل التجارة، إضافة إلى بناء المهارات والابتكار وفرص السياحة المستدامة. كما بحث المشاركون آليات دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فيما ناقش مجلس رجال الأعمال بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وسبل تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويختتم المؤتمر أعماله اليوم الأربعاء 3 حزيران. سفير تركيا بدمشق: سوريا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الثلاثاء إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها بعد التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات. وأوضح يلمز خلال مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة في دمشق أن التحديات الاقتصادية باتت تتصدر أولويات المرحلة الحالية بعد احتواء جزء كبير من المشكلات الأمنية. وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه، مؤكدا أن مجالس الأعمال تعد أداة مهمة لدفع عملية التعافي الاقتصادي، وأن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. منظمة الأغذية العالمية: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سوريا ضرورية للأمن الغذائي والتعافي.

أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وورد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وجاءت تصريحات وورد أمس الثلاثاء خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية لدعم التنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي يعقد في دمشق ويختتم أعماله اليوم إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعاصي، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

0: أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة.

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان العلاقات التركية السودانية وعددا من القضايا الإقليمية، فيما أكد أردوغان استمرار جهود تركيا لوقف إراقة الدماء في السودان. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والدفاع، وذلك خلال اجتماع ثنائي حضره رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن.

أردوغان يبحث مع رئيس وزراء هولندا علاقات البلدين وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي روبية العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وهنأ أردوغان نظيره الهولندي بتوليه منصبه، مؤكدا سعي أنقرة إلى تعزيز الحوار والتعاون مع هولندا خلال المرحلة المقبلة. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن شراكة أكثر شمولا ومؤسسية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

برنية يبحث مع مؤسسة التأويل الدولية تمويل مشاريع استراتيجية في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الثلاثاء مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة أفناب أحمد خطط المؤسسة التمويلية والاستثمارية في سوريا وآفاق توسيع التعاون لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وركز الاجتماع على دراسة تمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسمنت والزراعة إضافة إلى بحث سبل تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي. وأكد برنية أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء مركز للمعرفة والتدريب إلى جانب تطوير القطاع المالي والمصرفي وتسريع دراسة المشاريع الاستثمارية المطروحة. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين سوريا ومؤسسة التمويل الدولية.

في دان سنطور علاقاتنا مع سنغافورة ونعزز التعاون في المنصات الدولية.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا وسنغافورة ستواصلان تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في المنصات الدولية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح فيدان في منشور على حسابه بمنصة إنسوسيا التركية أمس الثلاثاء عقب زيارته إلى سنغافورة أنه بحث مع رئيس الوزراء لوران سونغ وعدد من المسؤولين السنغافوريين سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والأمن والتحول الرقمي والربط اللوجستي. كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوضاع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية.

0: مؤتمر حوار القطاع الخاص يناقش بيومه الثاني في دمشق تحديات الاستثمار والوصول إلى الأسواق. ناقش المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 المنعقد في دمشق بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديات الاستثمار والتجارة والوصول إلى الأسواق وسبل تعزيز النشاط الإنتاجي. وركزت الجلسات التي عقدت أمس الثلاثاء على قضايا سلاسل القيمة والتوريد والقيود الجمركية والحدودية وتمويل التجارة، إضافة إلى بناء المهارات والابتكار وفرص السياحة المستدامة. كما بحث المشاركون آليات دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فيما ناقش مجلس رجال الأعمال بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وسبل تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويختتم المؤتمر أعماله اليوم الأربعاء 3 حزيران. سفير تركيا بدمشق: سوريا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الثلاثاء إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها بعد التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات. وأوضح يلمز خلال مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة في دمشق أن التحديات الاقتصادية باتت تتصدر أولويات المرحلة الحالية بعد احتواء جزء كبير من المشكلات الأمنية. وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه، مؤكدا أن مجالس الأعمال تعد أداة مهمة لدفع عملية التعافي الاقتصادي، وأن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. منظمة الأغذية العالمية: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سوريا ضرورية للأمن الغذائي والتعافي. أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وورد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وجاءت تصريحات وورد أمس الثلاثاء خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية لدعم التنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي يعقد في دمشق ويختتم أعماله اليوم إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

فيما أكد أردوغان استمرار جهود تركيا لوقف إراقة الدماء في السودان، كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والدفاع، وذلك خلال اجتماع ثنائي حضره رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن. أردوغان يبحث مع رئيس وزراء هولندا علاقات البلدين وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي روبية العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وهنأ أردوغان نظيره الهولندي بتوليه منصبه، مؤكدا سعي أنقرة إلى تعزيز الحوار والتعاون مع هولندا خلال المرحلة المقبلة. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن شراكة أكثر شمولا ومؤسسية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. برنية يبحث مع مؤسسة التأويل الدولية تمويل مشاريع استراتيجية في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الثلاثاء مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة أفناب أحمد خطط المؤسسة التمويلية والاستثمارية في سوريا وآفاق توسيع التعاون لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. وركز الاجتماع على دراسة تمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسمنت والزراعة، إضافة إلى بحث سبل تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي. وأكد برنية أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء مركز للمعرفة والتدريب إلى جانب تطوير القطاع المالي والمصرفي وتسريع دراسة المشاريع الاستثمارية المطروحة. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين سوريا ومؤسسة التمويل الدولية. فيدان: سنطور علاقاتنا مع سنغافورة ونعزز التعاون في المنصات الدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا وسنغافورة ستواصلان تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في المنصات الدولية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح فيدان في منشور على حسابه بمنصة إنسوسيا التركية أمس الثلاثاء عقب زيارته إلى سنغافورة أنه بحث مع رئيس الوزراء لورانس وونغ وعدد من المسؤولين السنغافوريين سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والأمن والتحول الرقمي والربط اللوجستي. كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوضاع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية. مؤتمر حوار القطاع الخاص يناقش بيومه الثاني في دمشق تحديات الاستثمار والوصول إلى الأسواق.

0: ناقش المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 المنعقد في دمشق بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديات الاستثمار والتجارة والوصول إلى الأسواق وسبل تعزيز النشاط الإنتاجي. وركزت الجلسات التي عقدت أمس الثلاثاء على قضايا سلاسل القيمة والتوريد والقيود الجمركية والحدودية وتمويل التجارة، إضافة إلى بناء المهارات والابتكار وفرص السياحة المستدامة. كما بحث المشاركون آليات دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فيما ناقش مجلس رجال الأعمال بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وسبل تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويختتم المؤتمر أعماله اليوم الأربعاء 3 حزيران. سفير تركيا بدمشق: سوريا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الثلاثاء إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها بعد التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات. وأوضح يلمز خلال مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة في دمشق أن التحديات الاقتصادية باتت تتصدر أولويات المرحلة الحالية بعد احتواء جزء كبير من المشكلات الأمنية. وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه، مؤكدا أن مجالس الأعمال تعد أداة مهمة لدفع عملية التعافي الاقتصادي، وأن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. منظمة الأغذية العالمية: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سوريا ضرورية للأمن الغذائي والتعافي. أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وورد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وجاءت تصريحات وورد أمس الثلاثاء خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية لدعم التنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي يعقد في دمشق ويختتم أعماله اليوم إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.3

8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخ العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال

سأل العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا في مأولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي.

مستمعينا الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:

صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج.

المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولاً إلى السعودية ودول الخليج، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع بين المنطقة والأسواق العالمية. وأوضح فيدان خلال حوار حول السياسة الخارجية التركية نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة الثلاثاء 2 حزيران أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الشحن والأسعار عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر سوريا، موضحا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة فحسب، بل تشمل أيضا حركة السلع والمواد الغذائية والتجارة بين دول المنطقة. وشدد فيدان على أن تطوير مشاريع النقل والتواصل الإقليمي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة.

ومع التحولات السياسية الإقليمية خلال السنوات الماضية، طرحت أكثر من مرة فكرة إحياء طرق التجارة البرية عبر سوريا، خصوصاً ربط تركيا بالخليج عبر الأراضي السورية وإعادة استخدام خطوط النقل القديمة في سوريا وربط الموانئ التركية بالأسواق العربية. ولكن هذه الخطط بقيت متعثرة بسبب الأوضاع الأمنية والعقوبات المفروضة على سوريا، ومع سقوط نظام الأسد ورفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا، ومع بروز المشاكل المتعلقة بمضيق هرمز بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عادت أهمية إحياء خطوط التجارة عبر تركيا وسوريا والأردن للظهور كبديل مناسب ومستدام.

وخلال الفترة الماضية عقدت عدة لقاءات بين مسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية لتنشيط خطوط النقل والتجارة بين دول الخليج وأوروبا بريا عبر الأردن وسوريا وتركيا. وتم العمل في سوريا على تنشيط وتحديث بعض المعابر الحدودية، ويتوقع أن يتم إصلاح وتحديث البنية التحتية للطرقات البرية والسكك الحديدية التي تربط سوريا بمحيطها لتسريع وتيرة مشاريع النقل التي تم الحديث عنها خلال لقاءات المسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير

0: راحوا يا حلون بقلبي وعقدتهم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان العلاقات التركية السودانية وعددا من القضايا الإقليمية.

فيما أكد أردوغان استمرار جهود تركيا لوقف إراقة الدماء في السودان، كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والدفاع، وذلك خلال اجتماع ثنائي حضره رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن.

طيب أردوغان أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي روبية العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وهنأ أردوغان نظيره الهولندي بتوليه منصبه، مؤكدا سعي أنقرة إلى تعزيز الحوار والتعاون مع هولندا خلال المرحلة المقبلة. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن شراكة أكثر شمولا ومؤسسية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. برنية يبحث مع مؤسسة التأويل الدولية تمويل مشاريع استراتيجية في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الثلاثاء مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة أفناب أحمد خطط المؤسسة التمويلية والاستثمارية في سوريا وآفاق توسيع التعاون لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. وركز الاجتماع على دراسة تمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسمنت والزراعة، إضافة إلى بحث سبل تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي. وأكد برنية أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء مركز للمعرفة والتدريب، إلى جانب تطوير القطاع المالي والمصرفي وتسريع دراسة المشاريع الاستثمارية المطروحة. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين سوريا ومؤسسة التمويل الدولية. فيدان سنطور علاقاتنا مع سنغافورة ونعزز التعاون في المنصات الدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا وسنغافورة ستواصلان تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في المنصات الدولية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح فيدان في منشور على حسابه بمنصة إنسوسيا التركية أمس الثلاثاء عقب زيارته إلى سنغافورة أنه بحث مع رئيس الوزراء لورانس وونغ وعدد من المسؤولين السنغافوريين سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والأمن والتحول الرقمي والربط اللوجستي. كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوضاع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية. مؤتمر حوار القطاع الخاص يناقش بيومه الثاني في دمشق تحديات الاستثمار والوصول إلى الأسواق. ناقش المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 المنعقد في دمشق بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديات الاستثمار والتجارة والوصول إلى الأسواق وسبل تعزيز النشاط الإنتاجي. وركزت الجلسات التي عقدت أمس الثلاثاء على قضايا سلاسل القيمة والتوريد والقيود الجمركية والحدودية وتمويل التجارة، إضافة إلى بناء المهارات والابتكار وفرص السياحة المستدامة. كما بحث المشاركون آليات

0: دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فيما ناقش مجلس رجال الأعمال بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وسبل تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويختتم المؤتمر أعماله اليوم الأربعاء 3 حزيران. سفير تركيا بدمشق: سوريا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الثلاثاء إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها بعد التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات. وأوضح يلمز خلال مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة في دمشق أن التحديات الاقتصادية باتت تتصدر أولويات المرحلة الحالية بعد احتواء جزء كبير من المشكلات الأمنية. وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه، مؤكدا أن مجالس الأعمال تعد أداة مهمة لدفع عملية التعافي الاقتصادي، وأن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. منظمة الأغذية العالمية: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سوريا ضرورية للأمن الغذائي والتعافي. أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وورد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وجاءت تصريحات وورد أمس الثلاثاء خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية لدعم التنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي يعقد في دمشق ويختتم أعماله اليوم إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتف صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية. ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء، كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة. فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطا على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة
عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات.

السكر بقوة على الدماغ. يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز، قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجياً. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك، ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي. وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام. فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية، كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة. ولهذا
فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية، وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام أو إشارات شبع أضعف أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها، فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماما. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان العلاقات التركية السودانية وعددا من القضايا الإقليمية، فيما أكد أردوغان استمرار جهود تركيا لوقف إراقة الدماء في السودان. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والدفاع، وذلك خلال اجتماع ثنائي حضره رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن. أردوغان يبحث مع رئيس وزراء هولندا علاقات البلدين وقضايا دولية.

بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي روبيتن العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وهنى أردوغان نظيره الهولندي بتوليه منصبه.

في محيطها الإقليمي، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن شراكة أكثر شمولا ومؤسسية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. برنية يبحث مع مؤسسة التأويل الدولية تمويل مشاريع استراتيجية في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الثلاثاء مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة أفناب أحمد خطط المؤسسة التمويلية والاستثمارية في سوريا وآفاق توسيع التعاون لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. وركز الاجتماع على دراسة تمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسمنت والزراعة، إضافة إلى بحث سبل تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي. وأكد برنية أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء مركز للمعرفة والتدريب، إلى جانب تطوير القطاع المالي والمصرفي وتسريع دراسة المشاريع الاستثمارية المطروحة. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين سوريا ومؤسسة التمويل الدولية. فيدان: سنطور علاقاتنا مع سنغافورة ونعزز التعاون في المنصات الدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا وسنغافورة ستواصلان تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في المنصات الدولية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح فيدان في منشور على حسابه بمنصة إنسوسيا التركية أمس الثلاثاء عقب زيارته إلى سنغافورة أنه بحث مع رئيس الوزراء لورانس وونغ وعدد من المسؤولين السنغافوريين سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والأمن والتحول الرقمي والربط اللوجستي. كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوضاع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية. مؤتمر حوار القطاع الخاص يناقش بيومه الثاني في دمشق تحديات الاستثمار والوصول إلى الأسواق. ناقش المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 المنعقد في دمشق بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديات الاستثمار والتجارة والوصول إلى الأسواق وسبل تعزيز النشاط الإنتاجي. وركزت الجلسات التي عقدت أمس الثلاثاء على قضايا سلاسل القيمة والتوريد والقيود الجمركية والحدودية وتمويل التجارة، إضافة إلى بناء المهارات والابتكار وفرص السياحة المستدامة. كما بحث المشاركون آليات دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فيما ناقش مجلس رجال الأعمال بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وسبل تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويختتم المؤتمر أعماله اليوم الأربعاء
الثالث من

0: حزيران. سفير تركيا بدمشق: سوريا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الثلاثاء إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها بعد التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات. وأوضح يلمز خلال مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة في دمشق أن التحديات الاقتصادية باتت تتصدر أولويات المرحلة الحالية بعد احتواء جزء كبير من المشكلات الأمنية. وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه، مؤكدا أن مجالس الأعمال تعد أداة مهمة لدفع عملية التعافي الاقتصادي، وأن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. منظمة الأغذية العالمية: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سوريا ضرورية للأمن الغذائي والتعافي. أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وورد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وجاءت تصريحات وورد أمس الثلاثاء خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية لدعم التنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي يعقد في دمشق ويختتم أعماله اليوم إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحصد 8 ميداليات بينها 3 ذهبيات في بطولة أوروبا للجودو. حقق المنتخب التركي للجودو إنجازا لافتا في بطولة كأس أوروبا للجودو التي استضافتها البوسنة والهرسك بحصده 8 ميداليات متنوعة، وتوج اللاعبون الأتراك ب3 ذهبيات عبر حلمي موجيك في وزن 66 كيلوغرام، ورجب إرجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة.

باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح بأربع ركلات مقابل ثلاث عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة السادسة قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في الدقيقة 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي، وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية، وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 51 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه، وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان بأربعة أهداف مقابل هدف في إياب ملحق الصعود والهبوط، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدف ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز هدفين.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور وينبانياما الذي سجل 22 نقطة و7 متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران. بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة 7 من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو. وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا متقدما على الإسباني خوخي مارتن

فارقي 3.6 ثواني فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا، وبهذا الفوز يحقق بيزيك انتصاره الرابع هذا الموسم ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل 6 في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل 6 في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل 4، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان العلاقات التركية السودانية وعددا من القضايا الإقليمية، فيما أكد أردوغان استمرار جهود تركيا لوقف إراقة الدماء في السودان، كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والدفاع، وذلك خلال اجتماع ثنائي حضره رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن. أردوغان يبحث مع رئيس وزراء هولندا علاقات البلدين وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي روبية العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وهنأ أردوغان نظيره الهولندي بتوليه منصبه، مؤكدا سعي أنقرة إلى تعزيز الحوار والتعاون مع هولندا خلال المرحلة المقبلة، كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن

حركة أكثر شمولاً ومؤسسية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. برنية يبحث مع مؤسسة التأويل الدولية تمويل

والاستثمارية في سوريا وآفاق توسيع التعاون لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. وركز الاجتماع على دراسة تمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسمنت والزراعة، إضافة إلى بحث سبل تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي. وأكد برنية أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء مركز للمعرفة والتدريب، إلى جانب تطوير القطاع المالي والمصرفي وتسريع دراسة المشاريع الاستثمارية المطروحة. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين سوريا ومؤسسة التمويل الدولية. فيدان، سنطور علاقاتنا مع سنغافورة ونعزز التعاون في المنصات الدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا وسنغافورة ستواصلان تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في المنصات الدولية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح فيدان في منشور على حسابه بمنصة إنسوسيا التركية أمس الثلاثاء عقب زيارته إلى سنغافورة أنه بحث مع رئيس الوزراء لوران سونغ وعدد من المسؤولين السنغافوريين سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والأمن والتحول الرقمي والربط اللوجستي. كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوضاع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية. مؤتمر حوار القطاع الخاص يناقش بيومه الثاني في دمشق تحديات الاستثمار والوصول إلى الأسواق. ناقش المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 المنعقد في دمشق بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديات الاستثمار والتجارة والوصول إلى الأسواق وسبل تعزيز النشاط الإنتاجي. وركزت الجلسات التي عقدت أمس الثلاثاء على قضايا سلاسل القيمة والتوريد والقيود الجمركية والحدودية وتمويل التجارة، إضافة إلى بناء المهارات والابتكار وفرص السياحة المستدامة. كما بحث المشاركون آليات دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فيما ناقش مجلس رجال الأعمال بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وسبل تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويختتم المؤتمر أعماله اليوم الأربعاء 3 حزيران. سفير تركيا بدمشق: سوريا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الثلاثاء إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها بعد التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات. وأوضح يلمز خلال مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة في دمشق
أن التحديات الاقتصادية باتت تتصدر أولويات المرحلة الحالية بعد احتواء جزء كبير

0: من المشكلات الأمنية، وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه، مؤكدا أن مجالس الأعمال تعد أداة مهمة لدفع عملية التعافي الاقتصادي، وأن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. منظمة الأغذية العالمية: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سوريا ضرورية للأمن الغذائي والتعافي. أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وورد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وجاءت تصريحات وورد أمس الثلاثاء خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية لدعم التنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي يعقد في دمشق ويختتم أعماله اليوم إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولاً إلى السعودية ودول الخليج، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة

السلع بين المنطقة والأسواق العالمية. وأوضح فيدان خلال حوار حول السياسة الخارجية التركية نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة الثلاثاء 2 حزيران، أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الشحن والأسعار عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر سوريا، موضحا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة فحسب، بل تشمل أيضا حركة السلع والمواد الغذائية والتجارة بين دول المنطقة. وشدد فيدان على أن تطوير مشاريع النقل والتواصل الإقليمي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة في المنطقة. ومع التحولات السياسية الإقليمية خلال السنوات الماضية طرحت أكثر من مرة فكرة إحياء طرق التجارة البرية عبر سوريا، خصوصا ربط تركيا بالخليج عبر الأراضي السورية وإعادة استخدام خطوط النقل القديمة في سوريا وربط الموانئ التركية بالأسواق العربية. ولكن هذه الخطط بقيت متعثرة بسبب الأوضاع الأمنية والعقوبات المفروضة على سوريا. ومع سقوط نظام الأسد ورفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا ومع بروز المشاكل المتعلقة بمضيق هرمز بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عادت أهمية إحياء خطوط التجارة عبر تركيا وسوريا والأردن للظهور كبديل مناسب ومستدام. وخلال الفترة الماضية عقدت عدة لقاءات بين مسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية لتنشيط خطوط النقل والتجارة بين دول الخليج وأوروبا بريا عبر الأردن وسوريا وتركيا. وتم العمل في سوريا على تنشيط وتحديث بعض المعابر الحدودية، ويتوقع أن يتم إصلاح وتحديث البنية التحتية للطرقات البرية والسكك الحديدية التي تربط سوريا بمحيطها لتسريع وتيرة مشاريع النقل التي تم الحديث عنها خلال لقاءات المسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الثلاثاء 2 حزيران إن الملف الاقتصادي بات يتصدر أولويات سوريا في ظل التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات، مشيرا إلى أن البلاد دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها. جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول التركية عقب مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة التي استضافتها دمشق بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين دبلوماسيين من العديد من الدول الأجنبية.

وأوضح يلمز أن أبرز التحديات التي كانت تواجه سوريا عند توليه مهامه قبل نحو 5 أشهر ونصف تمثلت في القضايا الأمنية والعقوبات، إلا أن التطورات الأخيرة أسهمت في احتواء المشكلات الأمنية إلى حد كبير، ما جعل التحديات الاقتصادية تتقدم إلى واجهة الاهتمام. وأضاف أن الإدارة السورية تنظر إلى التعافي الاقتصادي باعتباره هدفاً رئيسياً في المرحلة الحالية، لافتاً إلى تسارع الخطوات الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه. وأشار إلى أن مجالس الأعمال تعد من الأدوات المهمة في هذا المسار، موضحاً أن فعالية الإطلاق التي أقيمت اليوم أسست لإطار يجمع مجالس الأعمال التي تربط سوريا بدول مختلفة ضمن مبادئ وأهداف مشتركة. ولفت إلى أن أول مجلس أعمال أنشئ في سوريا كان مجلس الأعمال التركي السوري، مؤكدا أن تركيا لعبت دورا رياديا في هذا المجال، وأن عدد مجالس الأعمال العاملة حالياً يقترب من 20 مجلساً تم جمعها تحت مظلة واحدة.

وشدد يلمز على أن القضايا الاقتصادية أصبحت اليوم الهم الأساسي للسوريين بعد تحسن الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى استمرار التحديات المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية والبطالة ونقص الكوادر المؤهلة. وأضاف أن نجاح عملية التعافي الاقتصادي يتطلب وجود قطاع خاص قوي إلى جانب إعادة تنشيط النظام المالي، معتبرا أن هذين الملفين من أبرز أولويات المرحلة المقبلة. وأكد يلمز أن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وتمكين الشركات التركية من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، مشيرا إلى أن التغيير أصبح ملموسا على أرض الواقع وأن سوريا بدأت بالفعل مسار التعافي الاقتصادي. واختتم تصريحاته بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل ترسيخ علاقات اقتصادية أكثر قوة واستدامة بين تركيا وسوريا خلال الفترة المقبلة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان العلاقات التركية السودانية وعددا من القضايا الإقليمية، فيما أكد أردوغان استمرار جهود تركيا لوقف إراقة الدماء في السودان. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والدفاع، وذلك خلال اجتماع ثنائي حضره رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن. أردوغان يبحث مع رئيس وزراء هولندا علاقات البلدين وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي روبيتن العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وهنأ أردوغان نظيره الهولندي بتوليه منصبه، مؤكدا سعي أنقرة إلى تعزيز الحوار والتعاون مع هولندا خلال المرحلة المقبلة. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن شراكة أكثر شمولا ومؤسسية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. برنية يبحث مع مؤسسة التأويل الدولية تمويل مشاريع استراتيجية في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الثلاثاء مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة أفناب أحمد خطط المؤسسة التمويلية والاستراتيجية

الدولية. فيدان، سنطور علاقاتنا مع سنغافورة ونعزز التعاون في المنصات الدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا وسنغافورة ستواصلان تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في المنصات الدولية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح فيدان في منشور على حسابه بمنصة إنسوسيال التركية أمس الثلاثاء عقب زيارته إلى سنغافورة أنه بحث مع رئيس الوزراء لوران سونغ وعدد من المسؤولين السنغافوريين سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والأمن والتحول الرقمي والربط اللوجستي. كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوضاع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية. مؤتمر حوار القطاع الخاص يناقش بيومه الثاني في دمشق تحديات الاستثمار والوصول إلى الأسواق. ناقش المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 المنعقد في دمشق بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديات الاستثمار والتجارة والوصول إلى الأسواق وسبل تعزيز النشاط الإنتاجي. وركزت الجلسات التي عقدت أمس الثلاثاء على قضايا سلاسل القيمة والتوريد والقيود الجمركية والحدودية وتمويل التجارة، إضافة إلى بناء المهارات والابتكار وفرص السياحة المستدامة. كما بحث المشاركون آليات دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فيما ناقش مجلس رجال الأعمال بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وسبل تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويختتم المؤتمر أعماله اليوم الأربعاء 3 حزيران. سفير تركيا بدمشق: سوريا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الثلاثاء إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها بعد التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات. وأوضح يلمز خلال مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة في دمشق أن التحديات الاقتصادية باتت تتصدر أولويات المرحلة الحالية بعد احتواء جزء كبير من المشكلات الأمنية. وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه، مؤكدا أن مجالس الأعمال تعد أداة مهمة لدفع عملية التعافي الاقتصادي، وأن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. منظمة الأغذية العالمية: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سوريا ضرورية للأمن الغذائي والتعافي.

0: أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وورد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وجاءت تصريحات وورد أمس الثلاثاء خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية لدعم التنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي يعقد في دمشق ويختتم أعماله اليوم إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون.

الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا. من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا. من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا.

أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء، وإن جبريل ما وفدا. 60 والأمل المخبوء في دمهم، 60 والأمل المخبوء في دمهم، 60 والأمل المخبوء في دمهم، كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا. 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا. 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا. 60 والفرحة الكبرى مؤجلة، والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي، وفيهم فؤاد لم يمت كمدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي، وفيهم فؤاد لم يمت كمدا. كالمهل مرت على من صبرهم جبل، فكيف مرت على من صبرهم نفدا. أيام ثاروا، أيام ثاروا، وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان، أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب، لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلداً.

ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد، وما مللناكها المل العروق دم ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناكها المل العروق دم ولا زهدناك من في روحه زهدا، إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان العلاقات التركية السودانية وعددا من القضايا الإقليمية، فيما أكد أردوغان استمرار جهود تركيا لوقف إراقة الدماء في السودان. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والدفاع، وذلك خلال اجتماع ثنائي حضره رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن. أردوغان يبحث مع رئيس وزراء هولندا علاقات البلدين وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي روبيتن العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وهنأ أردوغان نظيره الهولندي بتوليه منصبه، مؤكدا سعي أنقرة إلى تعزيز الحوار والتعاون مع هولندا خلال المرحلة المقبلة. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن شراكة أكثر شمولا ومؤسسية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. برنية يبحث مع مؤسسة التأويل الدولية تمويل مشاريع استراتيجية في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الثلاثاء مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة أفناب أحمد خطط المؤسسة التمويلية والاستثمارية في سوريا وآفاق توسيع التعاون لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. وركز الاجتماع على دراسة تمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسمنت والزراعة، إضافة إلى بحث سبل تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي. وأكد برنية أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء مركز للمعرفة والتدريب إلى جانب تطوير القطاع المالي والمصرفي وتسريع دراسة المشاريع الاستثمارية المطروحة. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين سوريا ومؤسسة التمويل.

إلى سنغافورة، أنه بحث مع رئيس الوزراء لوران سونغ وعدد من المسؤولين السنغافوريين سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والأمن والتحول الرقمي والربط اللوجستي. كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأوضاع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية. مؤتمر حوار القطاع الخاص يناقش بيومه الثاني في دمشق تحديات الاستثمار والوصول إلى الأسواق. ناقش المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 المنعقد في دمشق بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديات الاستثمار والتجارة والوصول إلى الأسواق وسبل تعزيز النشاط الإنتاجي. وركزت الجلسات التي عقدت أمس الثلاثاء على قضايا سلاسل القيمة والتوريد والقيود الجمركية والحدودية وتمويل التجارة، إضافة إلى بناء المهارات والابتكار وفرص السياحة المستدامة. كما بحث المشاركون آليات دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فيما ناقش مجلس رجال الأعمال بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وسبل تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويختتم المؤتمر أعماله اليوم الأربعاء 3 حزيران. سفير تركيا بدمشق: سوريا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الثلاثاء إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها بعد التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات. وأوضح يلمز خلال مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة في دمشق أن التحديات الاقتصادية باتت تتصدر أولويات المرحلة الحالية بعد احتواء جزء كبير من المشكلات الأمنية. وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه، مؤكدا أن مجالس الأعمال تعد أداة مهمة لدفع عملية التعافي الاقتصادي، وأن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. منظمة الأغذية العالمية: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سوريا ضرورية للأمن الغذائي والتعافي. أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وورد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وجاءت تصريحات وورد أمس الثلاثاء خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية لدعم التنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي يعقد في دمشق ويختتم أعماله اليوم إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار
وتعزيز دور القطاع الخاص.

0: في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وبحث الجانبان العلاقات التركية السودانية وعددا من القضايا الإقليمية، فيما أكد أردوغان استمرار جهود تركيا لوقف إراقة الدماء في السودان. كما شدد أردوغان على مواصلة العمل لتطوير التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والدفاع، وذلك خلال اجتماع ثنائي حضره رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن. أردوغان يبحث مع رئيس وزراء هولندا علاقات البلدين وقضايا دولية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي روبيت العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وهنأ أردوغان نظيره الهولندي بتوليه منصبه، مؤكدا سعي أنقرة إلى تعزيز الحوار والتعاون مع هولندا خلال المرحلة المقبلة. كما شدد أردوغان على مواصلة جهود بلاده لإنهاء الصراعات في محيطها الإقليمي، مؤكدا أهمية تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ضمن شراكة أكثر شمولا ومؤسسية، إضافة إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. برنية يبحث مع مؤسسة التأويل الدولية تمويل مشاريع استراتيجية في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الثلاثاء مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة أفناب أحمد خطط المؤسسة التمويلية والاستثمارية في سوريا وآفاق توسيع التعاون لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. وركز الاجتماع على دراسة تمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والاتصالات والإسمنت والزراعة، إضافة إلى بحث سبل تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاح الاقتصادي. وأكد برنية أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء مركز للمعرفة والتدريب، إلى جانب تطوير القطاع المالي والمصرفي وتسريع دراسة المشاريع الاستثمارية المطروحة. ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين سوريا ومؤسسة التمويل الدولية. فيدان: سنطور علاقاتنا مع سنغافورة ونعزز التعاون في المنصات الدولية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا وسنغافورة ستواصلان تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز التعاون في المنصات الدولية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح فيدان في منشور على حسابه بمنصة إنسوسيا التركية أمس الثلاثاء عقب زيارته إلى سنغافورة أنه بحث مع رئيس الوزراء لوران سونغ وعدد من المسؤولين السنغافوريين سبل توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والأمن والتحول الرقمي والربط اللوجستي. كما تناولت

0: الوصول إلى الأسواق. ناقش المشاركون في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 المنعقد في دمشق بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحديات الاستثمار والتجارة والوصول إلى الأسواق وسبل تعزيز النشاط الإنتاجي. وركزت الجلسات التي عقدت أمس الثلاثاء على قضايا سلاسل القيمة والتوريد والقيود الجمركية والحدودية وتمويل التجارة، إضافة إلى بناء المهارات والابتكار وفرص السياحة المستدامة. كما بحث المشاركون آليات دعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فيما ناقش مجلس رجال الأعمال بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وسبل تطوير الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويختتم المؤتمر أعماله اليوم الأربعاء 3 حزيران. سفير تركيا بدمشق: سوريا دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي. قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز أمس الثلاثاء إن سوريا دخلت مرحلة جديدة تركز على التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسساتها بعد التحسن الملحوظ في الوضع الأمني ورفع العقوبات. وأوضح يلمز خلال مشاركته في فعالية إطلاق الاتفاقية الإطارية المؤسسية لمجالس الأعمال السورية المشتركة في دمشق أن التحديات الاقتصادية باتت تتصدر أولويات المرحلة الحالية بعد احتواء جزء كبير من المشكلات الأمنية. وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ودعمه، مؤكدا أن مجالس الأعمال تعد أداة مهمة لدفع عملية التعافي الاقتصادي، وأن تركيا تواصل جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا وزيادة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. منظمة الأغذية العالمية: الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سوريا ضرورية للأمن الغذائي والتعافي. أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا ماريان وورد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وجاءت تصريحات وورد أمس الثلاثاء خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص المنعقد في دمشق، حيث شددت على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية لدعم التنمية المستدامة. ويهدف المؤتمر الذي يعقد في دمشق ويختتم أعماله اليوم إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج وخلق فرص العمل. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، ألقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: ساعة
1: صدى الفرات.

بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الإندونيسي برابو سوبيانتو. الأربعاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون.

قورت المش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورت المش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية، وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورت المش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل، تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14% من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة.

0: مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان، وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى، والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14% من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مباحثات لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن إلى الخليج.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء مسار نقل إقليمي يمتد من تركيا عبر سوريا والأردن وصولاً إلى السعودية ودول الخليج، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة ونقل الطاقة والسلع بين المنطقة والأسواق العالمية. وأوضح فيدان خلال حوار حول السياسة الخارجية التركية نظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة الثلاثاء 2 حزيران أن التحديات التي تواجه حركة النقل البحري في المنطقة وما يترتب عليها من ارتفاع في تكاليف الشحن والأسعار عززت الحاجة إلى تطوير مسارات برية بديلة وأكثر استقرارا. وأشار فيدان إلى وجود خيارات متعددة لتعزيز الربط الإقليمي عبر سوريا، موضحا أن أهمية هذه المسارات لا تقتصر على نقل الطاقة فحسب، بل تشمل أيضا حركة السلع والمواد الغذائية والتجارة بين دول المنطقة. وشدد فيدان على أن تطوير مشاريع النقل والتواصل الإقليمي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة.

في المنطقة. ومع التحولات السياسية الإقليمية خلال السنوات الماضية، طرحت أكثر من مرة فكرة إحياء طرق التجارة البرية عبر سوريا، خصوصاً ربط تركيا بالخليج عبر الأراضي السورية، وإعادة استخدام خطوط النقل القديمة في سوريا، وربط الموانئ التركية بالأسواق العربية. ولكن هذه الخطط بقيت متعثرة بسبب الأوضاع الأمنية والعقوبات المفروضة على سوريا. ومع سقوط نظام الأسد ورفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا، ومع بروز المشاكل المتعلقة بمضيق هرمز بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، عادت أهمية إحياء خطوط التجارة عبر تركيا وسوريا والأردن للظهور كبديل مناسب ومستدام. وخلال الفترة الماضية عقدت عدة لقاءات بين مسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية لتنشيط خطوط النقل والتجارة بين دول الخليج وأوروبا بريا عبر الأردن وسوريا وتركيا. وتم العمل في سوريا على تنشيط وتحديث بعض المعابر الحدودية، ويتوقع أن يتم إصلاح وتحديث البنية التحتية للطرقات البرية والسكك الحديدية التي تربط سوريا بمحيطها لتسريع وتيرة مشاريع النقل التي تم الحديث عنها خلال لقاءات المسؤولين في تركيا وسوريا والأردن والسعودية.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

أصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق

التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد، وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل، تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجذبة والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب،

6.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 بعد المئة من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في

جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا، ستون والأمل المخبوء في دمهم، ستون والأمل المخبوء في دمهم

كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب، لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا.

ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا.

0: طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: جو ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيقك؟
0: بتجربة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد.

وعقب مراسم استقبال رسمية، عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قرطلمش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية، وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قرطلمش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

القبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

كيلوغرام، ورجا برجين في وزن فوق 100 كيلوغرام، وتوانا جولناي في وزن 78 كيلوغرام للسيدات. كما أحرز المنتخب 3 فضيات لكل من أميرهان قرخان وإرمان جورجن وأوزلام يلدز، إضافة إلى برونزيتين لكل من أمير سليم آري ومنير إرتوغ. وبهذه النتائج تصدرت تركيا الترتيب العام للفرق في البطولة. باريس سان جيرمان يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا. توج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف في النهائي الذي أقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. تقدم أرسنال مبكرا عبر كاي هافرتز في الدقيقة 6 قبل أن يعادل باريس سان جيرمان النتيجة في 65 عبر ركلة جزاء سجلها عثمان ديمبيلي. وبهذا التتويج يحقق باريس سان جيرمان لقبه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا. كريستال بالاس يتوج بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى. توج فريق كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على رايو فاليكانو الإسباني 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة لايبزيغ الألمانية. وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في 55 ليمنح فريقه أول لقب أوروبي منذ تأسيسه. وبهذا التتويج يحقق كريستال بالاس أول بطولة أوروبية في تاريخه ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي. ضمن فريق نيس الفرنسي بقاءه في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الكبير على ضيفه سانت إيتيان 4-0 في إياب ملحق الصعود والهبوط. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليحسم نيس التأهل بمجموع المباراتين 4-0 ويحافظ على مكانه في الدوري الممتاز، بينما هبط سانت إيتيان إلى الدرجة الثانية. وسجل أهداف نيس كل من جوناثان كلاوس وكايل بوداش وإيلي واهي الذي أحرز هدفين.

سان أنطونيو سبيرز يقصي حامل اللقب ويبلغ نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة. تأهل فريق سان أنطونيو سبيرز إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111 نقطة مقابل 103 نقاط في المباراة السابعة من نهائيات المنطقة الغربية. وحسم سبيرز السلسلة بنتيجة 4-3 ليبلغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2014 بقيادة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي سجل 22 نقطة و7 متابعات. وسيلتقي سان أنطونيو في النهائي مع نيويورك نيكس في سلسلة تنطلق الأربعاء 3 حزيران.

بيزيكي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى للدراجات النارية. توج الدراج الإيطالي ماركو بيزيكي من فريق أبريليا بلقب جائزة إيطاليا الكبرى ضمن الجولة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة موجيلو، وسجل بيزيكي زمنا قدره 40 دقيقة و57.3 ثانية تقريبا، متقدما على الإسباني خوخي مارتن بفارق 3.6 ثواني، فيما جاء الإيطالي فرانشيسكو بانيايا ثالثا. بهذا الفوز يحقق بيزيكي انتصاره الرابع هذا الموسم، ويعزز صدارته للترتيب العام بفارق 17 نقطة. نهاية مبكرة لكوكو غوف وديكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مفاجأتين بارزتين بخروج الأمريكية كوكو غوف حاملة اللقب من الدور الثالث بعد خسارتها أمام النمساوية أنستاسيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. وفي منافسات الرجال ودع الصربي نوفاك ديكوفيتش البطولة من الدور الثالث بعدما خسر أمام البرازيلي جواو فونسيكا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين رغم تقدمه في أول مجموعتين. وبهذا التأهل بلغ فونسيكا دور 16 للمرة الأولى في إحدى بطولات التنس الكبرى، بينما فقدت البطولة اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته في الجولة 25 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. واصل أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعدما اكتسح الشعلة بخمسة أهداف دون رد في الجولة 25 ليرفع رصيده إلى 60 نقطة. وفي المقابل حافظ حمص الفداء على مطاردته المتصدرة بعد فوزه على الوحدة بهدفين مقابل هدف. وفي بقية النتائج فاز الكرامة على تشرين بثلاثية نظيفة، وتغلب الحرية على خان شيخون بهدف دون رد، وفاز جبلة على الفتوة بهدفين لهدف، فيما تعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله، والشرط مع الطليعة دون أهداف. ويتصدر أهلي حلب الترتيب بستين نقطة، يلي حمص الفداء في المركز الثاني، فيما تختتم الجولة بلقاء حطين والجيش. الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته للفاينل 6 في دوري كرة السلة السوري. عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب مرحلة الفاينل 6 في دوري الرجال لكرة السلة بعد فوزه على الكرامة بنتيجة 92 مقابل 85 نقطة في المباراة التي أقيمت بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق. ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الأول ليضمن رسميا التأهل إلى منافسات الفاينل 4، بينما تجمد رصيد الكرامة عند 33 نقطة في المركز الخامس. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبر.

كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهداء. من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهداء وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا، بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا، لله كل ظمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا، وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا، أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. ستون والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا، ستون مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا، ستون لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا، ستون والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا، ستون محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا، كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا، أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا، ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا، فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا.

كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورت المش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورت المش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورت المش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان خالد محمد علي.

القبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندى

غدا بوعد من أبعدوا، إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عائدون غدا بكل ما كنزوا من أدمع ودم وكل ما ورث الأجداد للحفدا. لله كل ضمي جائع بهم يموت ألفا ويأبى أن يغل يدا. وكل نفس قضت في الله راجية أن يجتبي الله منها أنفسا جددا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. 60 والأمل المخبوء في دمهم، 60 والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا. 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا. 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا. 60 والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا. كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا. أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولداً.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب، لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا.

0: ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: شكرا.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين وإتاحة الوصول إلى الوثائق والشهود ومواقع الجرائم للمساعدة في التحقيقات الجارية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول أوروبية تحقيقاتها استنادا إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة خلال سنوات الثورة السورية.

وزير الدفاع التركي يستقبل نظيره الكاميروني في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء نظيره الكاميروني جوزيف بيتي أسومو في العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلاد. وعقب مراسم استقبال رسمية عقد الوزيران اجتماعا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل أن يوقعا بروتوكول تنفيذ اتفاق التعاون المالي والعسكري والمساعدة النقدية بين البلدين. وأكد الجانبان من خلال الاتفاق مواصلة تعزيز التعاون المالي والعسكري وتطوير العلاقات الثنائية بين تركيا والكاميرون. قورتلموش: الأمم المتحدة عاجزة والنظام العالمي غير قابل للاستمرار. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش: إن الأمم المتحدة عاجزة عن وقف الأزمات الدولية وإن النظام العالمي الحالي غير قابل للاستمرار. جاء ذلك خلال مشاركته الأربعاء في مؤتمر عقد بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، حيث أشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة كشفتا عجز المؤسسات الدولية عن حماية المدنيين ووقف النزاعات. وأكد قورتلموش أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، مشددا على أن تركيا تعد قوة إقليمية صاعدة وفاعلا دوليا مهما، وأنها ما تزال تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوصفها هدفا استراتيجيا.

الخارجية السورية تقيم فعالية اليوم الإفريقي في دمشق. أقامت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأربعاء فعالية اليوم الإفريقي في العاصمة دمشق بمشاركة عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والشخصيات الرسمية. وتضمنت الفعالية محاضرة بعنوان القارة الإفريقية والاتحاد الإفريقي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل. تناولت واقع القارة الإفريقية وفرص التنمية والتعاون المشترك. وحضر الفعالية سفير جنوب إفريقيا لدى دمشق أشرف يوسف سليمان وسفير موريتانيا لدى دمشق المختار محمد الشيخ المجتبى والقائم بأعمال سفارة السودان.

قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات الأربعاء مع نظرائها من تركيا ولبنان والسودان وكينيا سبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات المشتركة. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة 14 من مؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، حيث ناقشت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا المشتركة بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التعاون بين الدول المشاركة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سمائيون. الذاهبون فدا والعائدون مدى، الذاهبون فدا والعائدون مدى، والواهبون دماهم عنبرا وندى، الحاملون على أكتافهم وطنا، والتاركون فداه الأهل والولدا، القائلون إذا مرت بهم سحب لا تمطرينا إلى أن تدرك البعدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، من كل فج أتوا لا بالحقائب بل بالثاكلين وبالأيتام والشهدا، وبالجراح التي تدرى الجهات بها مثل النجوم ولكن فوقها عددا، وبالهموم التي لو شال أهونها أعتى الجبال لما أبقت لها وتدا، وبالمآسي التي لو أنها قسمت على السماوات ما احتاجت لها مددا، وبالندوب التي لو كان آخرها رفدا لأولها ما غادرت أحدا، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم، بوعد من أبعدوا إذ قال قائلهم لا تغلق الباب إنا عاد

جددا أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. أولئك إن لم يكونوا أنبياء فهم كالأنبياء وإن جبريل ما وفدا. 60 والأمل المخبوء في دمهم 60 والأمل المخبوء في دمهم كالجمر ما نفخت ريح ليتقدا. 60 مرت على أنقاضهم ولقد طالت إلى ظن أن لن تنتهي أبدا. 60 لا واعد وفى ولا خبر أراح قلبا ولا جفن لهم رقدا. 60 والفرحة الكبرى مؤجلة والدهر لم يبد إلا وجهه النكدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا. 60 محرقة من كان يحسبها تمضي وفيهم فؤاد لم يمت كمدا. كالمهل مرت على من صبرهم جبل فكيف مرت على من صبرهم نفدا. أيام ثاروا أيام ثاروا وجاءت كل مجهضة بطفلة فارقتها قبل أن تلدا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا. ما كان فيهم بريء لم تسقه يد السجان أو معصم لم يعرف الزردا. فكم وليد قضى في حضن والدة تبكي على والد ينعى له ولدا.

ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم، ومثلهم جئت لكن كنت أكثرهم شوقا، وإن كنت أدنى منهم رشدا ما كان ظهري لتحنيه المصائب، لو لم أنس فيما حملت الصبر والجلدا. كوني بخير، كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. كوني بخير ولو أدميتنا وجعا، كوني بخير وإن أدميتنا وجعا، لا تجمعي في العيون الكحل والرمدا. ما سرنا أن تري دمعا ندافعه، وإنما صح منه الود فاجتهدا، وربما الجرح لا يبرى مكابده، وربما الجرح لا يبرى مكابده، فكيف من ينزف الأحشاء والكبدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا. ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا، وكل حامل بلدا.

ما كان ذو كتف في الأرض يسندنا لما خرجنا وكل حامل بلدا، أو كان من ناصر مدت لنا يده عونا على الكرب إلا الواحد الأحد. وما مللناك هل مل العروق دم، ولا زهدناك من في روحه زهدا. وما مللناك هل مل العروق دم،

0: في روحه زهدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. إن التقينا فنور رد من رمد، أو افترقنا فروح فارقت جسدا. واليوم فتح فيا موت استرح وأرح، وانفض يديك فآن الآن أن تئدا. عصر الفراعين عنا يا شآم مضى، قر عيونا وفض بالخير يا بردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. طوبى لكل يد شدت على يدنا، وكل ضام سقانا قبل أن يردا. وللمآق التي بعد الدموع همت، وللخلاص الذي وفى بما وعدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا. وأول الحمد موصولا بآخره، لله حمدا كثيرا دائما أبدا.
1: الشاعرة السورية صفية الدغيم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا أصبحت مركز ثقل بمجال الطاقة بالمنطقة. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا أصبحت مركز ثقل في مجال الطاقة بالمنطقة في ظل التوترات والتطورات الراهنة. وأوضح أردوغان خلال افتتاح استثمارات في الطاقة المتجددة بالعاصمة أنقرة أن الأزمات الإقليمية الأخيرة عززت الدور الحاسم لتركيا في إمدادات الطاقة العالمية، وأكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية والطاقة المتجددة بهدف تقليل التبعية للخارج وتعزيز أمن الطاقة.

الرئيس الإندونيسي يلتقي في دان في جاكرتا. التقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن فيدان التقى أيضا وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية التركي إلى إندونيسيا بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

سوريا تعرض التعاون مع السويد وأوروبا لملاحقة متهمين بجرائم حرب في عهد النظام البائد. أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في التحقيق بجرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة خلال عهد النظام البائد وتقديم الوثائق والأدلة والشهادات اللازمة لدعم الملاحقات القضائية بحق المتورطين. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في حديث لإذاعة السويد الرسمية أمس الثلاثاء إن دمشق مستعدة لتوفير التسهيلات اللازمة للمحققين الأوروبيين.